سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصلاة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي